0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: حجي السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: نا أمر نا أكبر